0: أعزائي المستمعين، إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. باشرت هيئة الضرائب اليونانية تنفيذ حملة مكثفة تشمل ما لا يقل عن 55 ألف اتصال هاتفي ورسائل إشعارات إلكترونية، إلى جانب عمليات تدقيق ومطابقة بيانات تستهدف دافعي الضرائب الذين لديهم متأخرات مالية، أقساط غير مسددة أو قرارات ضريبية معلقة. وبحسب الخطة التشغيلية تسعى الهيئة لتحقيق التزام ليقل عن 60% من المكلفين الذين تظهر لديهم متأخرات لأول مرة، مع هدف تحصيل ما يقل عن 45% من إجمالي هذه الديون. في اليونان، نفى رئيس حزب تحالف اليسار الجزري سيريزا السيد فاميلوس وجود أي نية لحل الحزب أو تعليق عمله، مؤكدا أن سيريزا سيخوض الانتخابات المقبلة ضمن تشكيل موحد واسع. وجاء تصريحاته بعد قرار استبعاد النائب بافلوس بولاكس من الكتلة البرلمانية، واصفا مواقفه الأخيرة بأنها مهينة وغير أخلاقية. لكن بولاكس وفعاليا الحزب في منطقة باليني رفض الاعتراف بخروجه من الحزب، قائلا أنه لا يزال يتحدث كعضو في سيريزا. وفي خضم هذا المشهد، استعد رئيس الوزراء الأسبق أليكسيس تسيبراس العودة الرسمية للساحة السياسية، داعيا الشباب لحضور فعالية سياسية كبرى في أثينا مساء الثلاثاء بتاريخ 26 أيار الجاري. وكذلك من جهته، وجه المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكس انتقادات حادة لتسيبراس، متهما إياه بإخفاقات اقتصادية خلال فترة حكمه. تنتقل خلال الأيام المقبلة المواجهة السياسية بشأن ملف منظمة أوبوكيبي وقضية التنصت إلى قبة البرلمان اليوناني. وفي لجنة المؤسسات والشفافية دعي اليوم لاستماع كل من رئيس جهاز الاختبارات اليوناني السيد ديميريس والمدعي العام لدى محكمة التمييز السيد زافيلاس. غير الأخير يتوقع ألا يحضر الجلسة مبررا ذلك بأسباب ذات طابع دستوري. وغدا تناقش جلسة العامة مقترحات تشكيل لجنة تحقيق أولوية أو أولية بشأن ملف أوبوكيبي، مع مطالب التحقيق في مسؤوليات وزراء سابقين. نفذت قوات الشرطة اليونانية عملية أمنية منسقة في مدينة سيرس، أسفرت عن تفقيق منظمة إجرامية كانت تنشط في ترويج المواد المخدرة. وخلال العملية تم توقيف 8 أشخاص من بينهم 4 قاصرين بينهم فتاتان، حيث جرى تشكيل ملف قضائي بحقهم جميعا. وكذلك أقدم مسؤولون الفجر اليوم الأربعاء على اقتحام جهاز صراف آلي في منطقة بورتو رافتي كان مثبتا خارج أحد متاجر السوبر ماركت. وبحسب المعلومات الأولية، استخدم الجنات شاحنة لتحطيم جهاز الصراف وسحبه بالقوة قبل أن يلوذ بالفرار. أعلن مطار أثينا الدولي المدرج في بورصة أثينا تسجيل تراجع في صافي أرباح للربع الأول من العام الجاري بنسبة 27.9%، وذلك نتيجة لتطبيق خصم مؤقت على رسوم الركاب، وما أدى إلى انخفاض الإيرادات الإجمالية على الرغم من النمو الإيجابي في حركة المسافرين بنسبة 8.1%. وذكرت وسائل الإعلام وفقا للبيانات المالية الصادرة عن الشركة المشغلة للمطار اليوناني أن صافي الأرباح انخفض خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس إلى 18.9 مليون يورو مقارنة ب 26.2 مليون يورو سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام الماضي. حالة الطقس، استمر الطقس اليوم الأربعاء ممطرا وغير مستقر مع تشكيل عواصف رعدية محلية متفرقة خلال ساعات الصباح في تراكيا، إيفيا، سيسالية، ذوكانيس، سكلادس وكريت، وتهب الرياح شمالية غربية على البحار وتصعيدها محليا لسبعة بوفورت. أما درجة الحرارة في أثينا وسالونيك تتراوح بين 15 و 27 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.